من جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلو هيرز و 4755 كيلو هيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRE Digital.

0: صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم. لقد استمعتم لتوي إلى تلاوات الآيات من القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، تحيات طيبة أينما كنتم، معكم راديتيا، ويسعدني أن أكون برفقتكم في هذا البث باللغة العربية. في هذه الحلقة سنقدم لكم باقة من المعلومات المهمة والشائقة من إندونيسيا، كما سنرافقكم أيضا بمجموعة من الأغاني والموسيقى الإندونيسية، بدءا من موسيقى البوب الحديثة وصولا إلى روائع الأغاني التراثية المحلية. فابقوا معنا دائما على موجات إذاعة صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم. والآن هيا بنا نستمع إلى نشرة الأنباء لهذا اليوم.
1: من صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفاعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. أكد وزير الخارجية الإندونيسي سوجيانو على أهمية بناء الصمود الوطني كأساس لخلق منطقة مستقرة ونظام متعدد الأطراف قادرة على الاستجابة لمختلف التحديات العالمية. وقد أدلى سوجيانو بهذا التصريح في البيان الوطني الإندونيسي أمام المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت 26 من سبتمبر. وقال سوجيانو إن السلام والازدهار يتطلبان نظاما متعدد الأطراف يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف وقادرا على تحقيق نتائج ملموسة.
2: For peace and prosperity to endure.
1: لكي يدوم السلام والازدهار يجب أن يكون التعددية مرنة، يجب أن تكون قادرة على التكيف والاستجابة، والأهم من ذلك أن تحقق النتائج المرجوة، لأن التعددية التي لا تستطيع تحقيق النتائج ستفقد ثقة الشعوب، وبدون ثقة لن تدوم التعددية أبدا. بناء تعددية مرنة يبدأ من دول مرنة. ووفقا لسوجيانو يجب أن تبدأ التعددية المرنة بمرونة كل دولة، ويقول إن إندونيسيا تعزز مرونتها الوطنية من خلال الاكتفاء الذاتي في الغذاء والطاقة والاستثمار في التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية القادرة على الصمود أمام مختلف الصدمات. وباعتبارها دولة يزيد عدد سكانها عن 280 مليون نسمة، تضع إندونيسيا أيضا الوحدة في التنوع والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون كجزء من مرونتها الوطنية. ويعتقد سوجيانو أن المرونة الوطنية هي أساس المرونة الإقليمية، واستشهد بالرابطة دول جنوب شرق آسيا وآسيان كمثال، والتي تمكنت على مدى 6 عقود تقريبا من إدارة الاختلافات والحفاظ على التواصل وإيجاد أرضية مشتركة. على الصعيد العالمي أكد سوجيانو على الدور المحوري الذي لا يزال يطلع به الأمم المتحدة، ومع ذلك يعتقد أن الأمم المتحدة والنظام متعدد الأطراف بحاجة إلى مواصلة التطور ليصبح أكثر تمثيلا ومرونة وقدرة على تحقيق فوائد ملموسة. نواصل تقديم الأخبار. تسرع وزارة الثقافة عملية إعادة ما يقارب 30,000 حفرية من مجموعة دبوة من هولندا إلى إندونيسيا. صرح وزير الثقافة فضل الظان بأنه قد تم بالفعل إعادة جزء صغير من المجموعة التي تعتبر تحفة فنية، بما يجري حاليا شحن المجموعة الأكبر إلى إندونيسيا. أدلى فضل الظان بهذا التصريح لوسائل الإعلام بجاكرتا يوم الأحد 27 من سبتمبر، موضحا سير عملية إعادة المجموعات التاريخية وعلمية الإندونيسية التي لا تزال في هولندا، ويأمل أن تصل المجموعة بأكملها إلى إندونيسيا بحلول نهاية هذا العام أو مطلع العام المقبل على أقصى تقدير. أوضح فادليزان كذلك أن الحكومة تواصل التنسيق مع مجموعات إندونيسية أخرى لا تزال محفوظة في هولندا بما في ذلك عدد من الأحافير والتحف والمجموعات التاريخية الأخرى، ويأتي هذا الجهد ضمن مساعي الحكومة لإعادة المجموعات الإندونيسية من الخارج، والمتوقع أن تسهم إعادة هذه المجموعة في توسيع نطاق وصول الباحثين في إندونيسيا لدراسة تقييم المجموعة في سياقها التاريخي والعلمي واصلها، وبذلك لن تصبح المجموعات المعادة إلى إندونيسيا جزءا من خزينة المتحف فحسب، بل ستدعم أيضا أنشطة البحث وتطوير المعارف. النبأ الأخير من هذه النشرة: صنعت إندونيسيا التاريخ في دورة الألعاب الآسيوية 2026 في أيتشي ناغويا بفوزها بالميدالية الفضية مع فريق بوكيمون يونايت يوم الأحد 27 سبتمبر، ويمثل هذا الإنجاز أول ميدالية لإندونيسيا في الرياضيات الإلكترونية في أكبر حدث رياضي في آسيا. في منافسة بالنظام الأفضل من 5 جولات حقق المنتخب الإندونيسي بقيادة داني أرديانتو ومارسيلو هيلرز ومحمد هيكل إيراوان وجودا راجا بانغابيان ونوفريزال ديانانتا فوزا بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى، ثم حسم المنتخب الإندونيسي المباراة بنتيجة 3-1 ليحرز الميدالية الفضية، مسجلا بذلك إنجازا تاريخيا للرياضة الإلكترونية الإندونيسية. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.

المستمعون الكرام، حصلت إندونيسيا على الميدالية الفضية على رياضة الألعاب الإلكترونية ضمن منافسة اللعبة بوكيمون يونايت في دورة الألعاب الآسيوية لعام 2026 بعد خسارتها أمام اليابان في مباراة نهائية التي أقيمت في مركز أتشي سكاي إكسبو باليابان يوم الأحد. ونقلا عن وكالة أنترا، لم يتمكن فريق بوكيمون يونايت الإندونيسي من إيقاف منافسه واضطر إلى الاستسلام بنتيجة مباراة واحدة مقابل 3 مباريات. وقبل بلوغ المباراة النهائية، تأهلت إندونيسيا إلى النهائي بعد فوزها على الفلبين بنتيجة 2-2 في الدور النصف النهائي. وبعد ذلك لنستهل بثنا اليوم بالاستماع معا إلى أغنية مغنمو من فرقة كريسباتي. تحكي هذه الأغنية عن شعور عميق بالفقدان والاشتياق إلى الحبيب الذي رحل عن هذه الدنيا قبلنا. نتمنى لكم استماعا ممتعا.

0: حاضري للحصول على أخبار دقيقة وموثوقة دائما، والاستماع دائما إلى بث صوت إندونيسيا وجميع منصات راديو جمهورية إندونيسيا RRI في إندونيسيا rri.co.id والجواب. يقدم موقع rri.co.id البوابة الإخبارية الرسمية لراديو جمهورية إندونيسيا، من خلاله كتب آخر الأخبار الموثوقة والكاملة من جميع أنحاء إندونيسيا والعالم. احصل على المعلومات من مصدر موثوق فقط على rri.co.id. حلول الترفيه والمعلومات في راحة يدك.
1: المستمعون الكرام، مرحبا، معكم راديتيا، إليكم كلمة الحكمة لهذا اليوم. قال شوتان شهرير: إن نضالنا اليوم ليس إلا نضالا من أجل الحصول على حرية الروح الشابنة. كان شوتان شهرير رجل دولة إندونيسيا ترك بسمة مهمة في المسيرات المبكرة لجمهورية إندونيسيا، وعرف بوصفه أول رئيس وزراء لجمهورية إندونيسيا، وبكونه شخصية بارزة حضرت في المراحل الحاسمة التي كانت فيها الأمة الإندونيسية تنادل من أجل استقلالها. شارك شهرير بالنشاط في مختلف منظمات حركة الاستقلال، من بينها منظمات جونغ إندونيسيات، وكان أحد المبادرين إلى إعلان قسم الشباب أو صبح ممودة في 28 من أكتوبر عام 1928. كما ترأس شهرير الوفد الإندونيسي في عدد من المفاوضات مع هولندا، من بينها مفاوضات لينجر جاتي في نوفمبر عام 1946. ويذكر شهرير بوصفه شخصية مثالية ومفكرا كبيرا تمسك بقيم الإنسانية والديمقراطية والحرية، وتقديرا لتفانيه وخدمته للأمة منحته الدولة لقب بطل وطني في 9 من أبريل عام 1966 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 7. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في فقرة توقعات الطقس على قناة صوت إندونيسيا. وفقا لبيانات الهيئة الإندونيسية للأرصاد الجوية والعلم المناخي والجيوفيزياء أو BMKG، تتميز أجواء إندونيسيا خلال الفترة من 28 من سبتمبر إلى 1 من أكتوبر عام 2026 بأجواء صافية إلى غائمة جزئيا، مع احتمال هطول أمطار خفيفة في عدد من المناطق، ويتوقع هطول أمطار متوسطة في أجزاء من أتشي وسومطرة الشمالية ورياو وجزر رياو وسومطرة الجنوبية وبنكولو وكاليمانتان الغربية وكاليمانتان الوسطى وكاليمانتان الشرقية وكاليمانتان الشمالية وبابوا الغربية الجنوبية وبابوا الجنوبية. أما أمطار الغزيرة إلى غزيرة جدا، فينصح بالتوخي الحذر منها في سومطرة الغربية ومرتفعات بابوا، كما يحتمل حبوب رياح قوية في سلاويسي الجنوبية ومالوكو وبابوا الجنوبية. ومع استمرار الأجواء الحارة والجافة في عدد من المناطق، تواثي بMKG بالحفاظ على كفاية السوائل والتوخي الهذار عند مذوات الأنشطة الخارجية، خاصة خلال النهار، ولمن يبحثون عن وجهة تجمع بين الطبيعة والثقافة، يمكنكم زيارة بحيرة طبا في سوماترا الشمالية، وهي بحيرة بركانية كبيرة تحيط بها الطلال والجبال، وتقع في وسطها جزيرة ساموسير التي تعد من المناطق مهمة لترفيه الثقافة باتاك توبا. أما لمحبي التاريخ والثقافة فيمكنكم زيارة معبد بوروبودور في مغلان جاوة الوسطى، وهو أحد أشهر المعالم البوذية في إندونيسيا، ويعد من أبرز المعالم التراثية في البلاد. ولعشاق البحر والغوص يمكنكم استكشاف الحديقة الوطنية بوناكين في سولاويسي الشمالية، وهي منطقة لحماية النظم البيئيات البحرية الاستوائية، وتضم تنوعا كبيرا من الشعب المرجانية والأسماك والكائنات البحرية. كانت هذه توقعات الطقس من قناة صوت إندونيسيا. نتمنى لكم أجواء جميلة ورحلات آمنة وأوقات ممتعة في رحاب إندونيسيا. إلى اللقاء.
2: إذاعة RRI ديجيتال بحلة جديدة توفر المنصة محتوى تعاوني يشمل برامج وطنية والبث المرئي المباشر والبث الإذاعي المباشر وقوائم تشغيل الموسيقى والبودكاست والأخبار المصورة، كما توفر ميزات تفاعلية مع المستخدمين. توفر المنصة محتوى شيق مثل تسجيل الإعجابات والتعليقات والمشاركات، بالإضافة إلى الدردشة المباشرة مع المذيعين والمستخدمين. كما تتوفر خدمة الرسائل المباشرة والدردشة الخاصة بين مستخدمي التطبيق. RRI ديجيتال متوفر على جوجل ستور وإب ستور. RRI ديجيتال.
1: المستمعون الأعزاء، توجت لعبة التنس الإندونيسية ألديلا سوجيادي إلى جانب شركتها من نيوزيلاند إيرين روتليف باللقب بمنافسة الزوج للسيدات في بطولة سنغافورة المفتوحة للتنس من فئة WTA 500 لعام 2026، بعد فوزهما على الثنائي الصيني تانغ شيانهوي وشويفان في المباراة النهائية التي أقيمت في الصالة OCBC أرينا بسنغافورة يوم الأحد، وحسمت ألديلا وإيرين المباراة بمجموعتين دون رد بنتيجة 6 أشواط مقابل 3 و6 أشواط مقابل 2، لتتمنى بذلك لقب البطولة، ويواصل هذا اللقب الأداء الإيجابي لألديلا وإيرين طوال موسم عام 2026. إن أخبار مفرحة، أليس كذلك؟ ولنرافق هذه الأجواء المبهجة لنستمع معا إلى أغنية برهارة جنتا للمغني هادي يونس. نأمل أن تمنحكم هذه الأغنية مزيدا من الحماس لمواصلة يومكم. استماعا ممتعا.

0: Voice of Indonesia Al-Idha'atul Kharijiyah Liradiyul Jumhuriyatil Indonesia Tuqaddim lakumul idha'a Baramijaha Bitis akhidmatin lugawiyya Wahia Al-Inglisiyya Wal-Faransiyya Wal-Albaniyya Wal-Hulandiyya Wal-Isbaniyya Wal-Arabiyya Wal-Siniyya Wal-Yabaniyya Wal-Indonesiyya بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى تطبيق RRE Digital ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم
1: المستمعون الكرام في الحياة هناك أشخاص قد يمكثون معنا لفترة قصيرة لكنهم يتركون في قلوبنا ذكريات عميقة لا تنسى وكذلك الأمر بالنسبة للشخص أحببناه ذات يوم فحتى وإني انتهت العلاقة ولم يعد طريقنا واحدا قد يظل القلب أحيانا يختار اشتياق إليه وهذا هو الشعور الذي تجسده أغنية مانتان تريندا للمغنية ريسا هذه الأغنية من تأليف يوفي ويديانتو وأدتها المغنية ريسا وقد صدرت عام 2013 وكانت الأغنية جزءا من ألبوم يوفي and his friend Irreplaceable كما أدرجت أيضا ضمن ألبوم الثاني لريسا بعنوان Heart to Heart ودون إطالة لنستمع معا إلى أغنية مانتان تريندا للمغنية ريسا استماعا سعيدا

South Indonesia, Min Indonesia, Ilal Adam. أعزائنا المستمعين الكرام أينما كنتم أهلا بكم مجددا في فقرة المنوعات الإندونيسية ومعكم أخوكم دانيال. نفتح اليوم نافذة جديدة على واحدة من أكثر وسائل النقل ارتباطا بذاكرة الإندونيسيين وحكايتهم إنها السكة الحديدية. ففي 28 من سبتمبر تحتفل إندونيسيا باليوم الوطني للسكة الحديدية في ذكرى مرور 8 عقود على تأسيس منظومة السكك الحديدية الوطنية، كما تتزامن المناسبة هذا العام مع ذكرى 81 لتأسيس شركة السكك الحديدية الإندونيسية المعروفة باسم PT KAI. وبالنسبة إلى الإندونيسيين، لا تمثل القطارات مجرد وسيلة للتنقل من مدينة إلى أخرى، بل هي جزء من ذاكرة الأمة وشاهد حي على محطات مهمة من تاريخها. فمنذ 80 عاما، وتحديدا في 28 من سبتمبر عام 1945، بادر عمال السكك الحديدية الإندونيسيون لاستعادة السيطرة على مرافق السكك الحديدية من الإدارة اليابانية، في خطوة أصبحت إحدى البدايات المهمة لمسيرة السكك الحديدية الوطنية في إندونيسيا. ومن تلك اللحظات التاريخية بدأت رحلة طويلة انتقلت خلالها السكك الحديدية من رمز لمرحلة من مراحل الماضي إلى عنصر أساسي في حركة المجتمع والاقتصاد والحياة اليومية. ومن تلك صفحات التاريخ نصل إلى حاضر مختلف تماماً. فإذا كانت القطارات في الماضي مرتبطة في أذهان الناس بالقطارات البخارية ورحلات الطويلة بين المدن، فإن مشهد النقل بالسكك الحديدية في إندونيسيا اليوم يشهد تحولا تكنولوجيا كبيرا. وخلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026 وحدها، قدمت مجموعة KAI خدماتها لأكثر من 350 مليون مسافرين، في مؤشر يعكس المكانة المتزايدة للقطارات في منظومة النقل الوطنية. والأهم من ذلك أن إندونيسيا لم تعد تعتمد فقط على قطارات الركاب الكهربائية في المدن أو على قطار LRT جابوتابيك الخفيف الذي يعمل دون سائق، بل دخلت أيضا أسرى القطارات

ikatisur'a maakitar wush aladi tasil sur'atuhu ila 350 kilometrain fisa'a wa yu'addu awal kitarin fa'iki sur'a fi janub syarki Asia. Wa hakada tajma'u sikakul hadidiyatul Indonesia al-yawm baina irsin yam taduli ukudin tawila wa tikniyatin hadisatin takis tumuhal bidat nahwa mustaqbalin aksara sur'atan wa kafa'atan wa tisanan. Inna harihlatun minal qatiratil Bukhariya ilal kitar fa'iki sur'a. Wa min masaratin tahbil zikrayatil madi ila syabakatin tunakil malayinal ashas nahwal mustaqbal. أعزائنا المستمعين ولأن الاحتفال بالتاريخ لا يكتمل من دون استعادة ذكرياته اختارت سكائي هذا العام أن تحتفل بذكرى 81 بطريقة تجمع بين الماضي والحاضر ففي فعالية تحمل اسم جوي هيريتاج رايد عاد موظف الشركة وأعضاء مجتمعات محبي القطارات إلى أجواء الماضي مرتدين أزياء التقليدية الجاوية وملابس مستوحاة من أزياء المقاتلين وخاضوا رحلة على متن قطار بخاري كلاسيكي انطلق من محطة سمارانتاوان إلى محطة كدونج جدي عبر أحد المسارات التاريخية التي يزيد عمرها على 150 عاما. وإلى جانب هذه الرحلة التي أعادت إلى الحياة جانبا من زاغرة السكك الحديدية الإندونيسية قدمت سكائي هدية أخرى للجمهور بمناسبة عيدها، إذ يمكن للمسافرين في هذا اليوم الحصول على تذاكر بأسعار مخفضة ودفع 81% فقط من السعر المعتاد. أما المحطة الأبرز في احتفالات هذا العام فهي إطلاق قطار سياحي جديد يحمل اسم نوسانتارا إكسبلورر، وهو قطار فاخر خضع لتعديلات داخلية مستوحاة من مفهوم مقاعد النوم، ويجمع بين روعة المناظر الطبيعية في الأرخبيل الأندونيسي ومستوى عال من الراحة في تجربة سفر واحدة. وهكذا تبدو قصة السكك الحديدية في إندونيسيا، وكان رحلة لا تتوقف، رحلة بدأت قبل عقود طويلة وما زالت واصلة تطور مع كل جيل جديد. وإذا سنحت لكم الفرصة لزيارة إندونيسيا يوما فلا تفوتوا تجربة السفر بالقطار، فقد تكون الرحلة نفسها جزءا من الحكاية التي ستأخذونها معكم إلى الوطن. كان معكم أخوكم دانيال، وهذه كانت فقرة المنوعات الإندونيسية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في جولة جديدة من أخبار إندونيسيا وحكاياتها. صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم.

0: أعزائي المستمعين الأحباء، نلتقي بكم مرة أخرى في برنامجنا الإذاعي هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، الذي يعرفكم على المفردات الإندونيسية ويرشدكم للتحدث بها بشكل جيد. يعد البرنامج الإذاعي هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية ثمرة تعاون بين صوت إندونيسيا، إذاعة البث الخارجية التابعة لراديو جمهورية إندونيسيا وهيئة تطوير اللغة وتعزيزها التابعة لوزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا لدى جمهورية إندونيسيا. وموضوعنا اليوم هو تحت عنوان
1: دي نوسا تنغارا بارات،
0: مما يعني في نوسا تنغارا الغربية.

0: سنستمع فيما يلي إلى محادثة بعنوان
1: يانغ بيركمبانغ بياك. يانغ بيركمبانغ بياك،
0: والذي يعني الذي يتكاثر. بعد رحلة من جزيرة بالي بواسطة العبارة، وصل كريس إلى شاتي سجارة في جزيرة لومبوك نوسا تنغارا الغربية في الليل لحضور مهرجان باو نيالي الذي يعتبر تقليدا لصيد الديدان البحرية. تجري هذه المحادثة بين كريس وداتيل أحد سكان لومبوك على شاتي سجارة، ويتحدثان عن سبب إقامة المهرجان في وقت مبكر من الفجر. دعونا نستمع إلى محادثتهما.
2: Kapan acara menangkap nyale dimulai?
3: Pukul 4 pagi.
2: Mengapa pagi sekali?
3: Karena nyale yang berkembang biak akan keluar dari celah karang pada pagi hari.

0: بعد أن استمعنا إلى المحادثة سنقدم لكم المفردات المتعلقة بموضوعنا لهذا اليوم. سنقولها ببطء ويمكنكم تكرارها بعدنا.
1: كارنا كارنا
0: والذي يعني لأن.
1: نيالي نيالي أو cacing laut. نيالي أو cacing laut
0: والتي تعني نيالي أو الديدان البحرية.
1: يان يان
0: والتي تعني الذي.
1: berkembang biak berkembang biak
0: والتي تعني يتكاثر.
1: كارانغ كارانغ
0: والتي تعني الصخور.
1: pagi hari pagi hari
0: والتي تعني الصباح.
1: karena nyale yang berkembang biak akan keluar dari celah karang pada pagi hari. karena nyale yang berkembang biak akan keluar dari celah karang pada pagi hari.
0: مما يعني لأن الديدان البحرية التي تتكاثر ستخرج من شقوق الصخور في الصباح.
1: menangkap menangkap
0: والتي تعني يصطاد.

0: الآن دعونا نستمع إلى أمثلة أخرى على استخدام كلمة
1: yang
0: في جمل أخرى.
1: Pantai seger yang terletak di Pulau Lombok menjadi destinasi wisata populer. Pantai segar yang terletak di Pulau Lombok menjadi destinasi wisata populer.
0: بمعنى شاطئ سجر الذي يقع في جزيرة لومبوك أصبح وجهة سياحية مشهورة.
1: Chris yang suka makanan ekstrim ingin mencoba makan cacing laut. Chris yang suka makanan ekstrim ingin mencoba makan cacing laut.
0: والذي يعني كريس الذي يحب الطعام الغريب يريد تجربة أكل الديدان البحرية.

0: قبل إنهاء حلقتنا اليوم من برنامجنا الإذاعي هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، دعونا نستمع إلى المحادثة مرة أخرى.
1: Kapan acara menangkap nyale dimulai?
2: Pukul 4 pagi.
1: Mengapa pagi sekali?
2: Karena nyale yang berkembang biak akan keluar dari celah karang pada pagi hari.

0: أعزائي المستمعين الكرام، إلى هنا ننهي حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية بعنوان
1: Yang berkembang biak
0: الذي يتكاثر. نأمل أن تكون هذه الحلقة قد أفادتكم في تعلم المزيد عن اللغة الإندونيسية، ونلتقي بكم مرة أخرى مع مادة جديدة. أنا دانيال وزميلتي
1: ألفين دانيا.
0: شكرا على حسن اهتمامكم وإلى اللقاء.
1: Sampai jumpa.

Voice of Indonesia。مستمعين الأعزاء نرحب بكم في برنامج الافتتان الأندونيسي حيث نصحبكم في جولة استكشافية إلى أجمل المواقع السياحية وأبرز المعالم التاريخية في أندونيسيا. وجهتنا اليوم تأخذنا إلى بنكر باتو ججر كأحد الكنوز التاريخية في مقاطعة بندونغ الغربية.

يقع بنكر باتو جيجر في منطقة خضراء هادية على الضفاف سد ساغولين، وتحديدا في منطقة مانغليت شانكرو في بلدية باتو جيجر. هذا الموقع التاريخي الذي يعود إلى حقبة الاحتلال الهولندي ويجمع بين عبق التاريخ وسحر الطبيعة. عند زيارتك لهذا المكان يمكنك الاستمتاع بمشهد البحيرة الساهرة بمياهها الفيروزية النقية التي تحيط بها الأشجار الخضراء الكثيفة، ما يجعله وجهة مثالية لعشاق الطبيعة وهوات التصوير. كما توفر المسارات المحيطة بالبحيرة فرصة لاستكشاف التنوع البيولوجي للنباتات والحيوانات المحلية وسط نسيم الجبال العليل الذي ينعش روح.

وبحسب سكان المحليين يعود تاريخ بنكر باتو جاجر إلى فترة الاحتلالين الهولندي والياباني. كان يستخدم آنذاك كمخزن للجيش الأندونيسي لتخزين الأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية. إضافة إلى ذلك يتيح لك الموقع أيضا إطلالة مذهلة على سد ساغولينغ مع خلفية جبال باندونغ المهيبة. ولمن يرغب في تجربة فريدة يمكنه ركوب قارب الصيادين والتجول في البحيرة مقابل مبلغ رمزي يتراوح بين 15 و20 ألف روبية فقط. كما أن المرافق المتوفرة في الموقع مثل دورات المياه والأكشاك والمصلى تجعل الزيارة أكثر راحة وسهولة.

يبعد موقع بنكر باتو جاجر حوالي 21 كيلومترا عن مركز مدينة بندون، وتستغرق الرحلة إليه حوالي ساعة ونصف بالسيارة. ورغم أن الطريقة المؤدية إلى الموقع ما زالت سوائرة وغير معبدة، إلا أن الجمال الطبيعي الممتد على طول الطريق ينسيك الصعاب ويجعل الرحلة تستحق العناء. ستمر عبر مزارع الشاي وهقول الأرز الخلابة التي تضفي طابئا خاصا على تجربتك. ينصح بزيارة هذا الموقع خلال موسم الجفاف للاستمتاع به على أكمل وجه. والمفاجأة الكبرى الدخول إلى هذا المعلم التاريخي والطبيعي مجاني تماماً.

مستمعينا الأحباء، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج الافتتان الأندونيسي. نتمنى أن نكون قد أضفنا لمسة من الجمال والمعرفة إلى يومكم. إلى اللقاء في حلقة جديدة ورحلة أخرى تأسر القلوب. دمتم في أمان الله ورعايته.

أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام ساعتنا العزائية لهذا اليوم. ولا تنسى التواصل معنا عبر بريد الإلكتروني voicelessners@gmail.com ومن خلال صفحتنا على إنستغرام @voice_official ومشاركتنا آراءكم واعتباراتكم حول برامجنا. شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء قريب في بثنا القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم.